سافر في فيك ستوب مكسوب حبذور الشر وطاح علينا السوق العمار قبور تزور وردور حبيب العمور حبيت نسافر بيك اليوم نهار مشو مش صار خرج اللي مردو منهار اسمو مش حبيت السود من الحروب حبيت نطلع فيك دروج تخول خروج السفاير حب علينا تموج دراج بروج الزوز في الموج برابوج